0: us. Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabai FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داوك بفن ولون وباوبا يتي أتواجي لين باتي أتي لواق ولا تياليانا أدولون وباوون أناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دوك بفن ولون وبا أوليلي دي نجري ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاورو وأن فالي ولون وبا لو Anfa oro wa anfi ile Olorun oba oba ala lowo ile ise wa adaba 88.9 fm Olorun oba maji o tuka lele bi o ba tuka bere latori gm to fi kari gbugbu awon osise ibe Olorun oba ma doro eniko kan waru ilu wa nilu Ondo State Olorun oba maji o daru ti o ba daru Olorun ma doro ti wa daru nbe orile ede wa Nigeria Olorun maji o daru ola la ilaha illallah muni mujisa ilo woro yi Olorun ya robi Dakun jenle jito la robiolo. Dakun jenle

0: Live it. Live it. Muffle it.
1: Eddie, A-B-A.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ada ko folo ngoba atoro kede fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ngoba ti o to kadara ninu ala ninu anu re ti o tun ki amo padi loni lori eto ni eto wa eto alhidaya ile ti o nde se ti gori lati ikanni adaba 88.9 fm to kale si ilu ilara ni akure ilu imeko ni omo yayin abuwaiman alasali lolu tun kale wayo silagodo lati mo tuko itoyin itowo ohun abelohun ba subhanahu wa ta'ala ogbele ti atin wi lati iwase emohun ba ni pela ko jo ko dakun ko gba ofisi ni yezana sana ti wa ati awon ti an wi ati awon ti an gbo biramu ti ya arhamar rahimin